الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.